0: انقطع العطاء احمدين في بهجه عين الرضا ترعانا
1: يا الله.
0: واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
1: يا الله.
0: والمسنين من اجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا اوصانا
1: يا الله.
0: والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك انت ترانا
1: يا الله.
0: ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
1: يا الله.
0: وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا
1: يا الله.
0: وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشي وعافي عاجلا مرضانا
1: يا الله.
0: واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا أقبالنا.

ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين آمين يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب

0: أصلح لنا الأحوال وافر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا
1: يا الله.
0: واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا
1: يا الله.
0: أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا
1: يا الله.
0: واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
1: يا الله.
0: والمسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبنا وصانا
1: يا الله.
0: والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
1: يا الله.
0: ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا
1: يا الله.
0: وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا
1: يا الله.
0: وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشي وعافي عاجلا مرضانا
1: يا الله.
0: واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا أقبالنا.

ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين آمين يا أول الأولين ويا خير الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.